0: لكي أكتب شعرا ليس سياسيا.
1: Per escriure un poema que no sigui polític.
0: يجب أن أصغي إلى العصافير.
1: He de poder escoltar els ocells.
0: ولكي أسمع العصافير.
1: Però per poder escoltar els ocells.
0: يجب أن تخرس الطائرة.
1: Cal que callin els avions de guerra.
0: يجب أن تخرس الطائرة.
1: Cal que callin els avions de guerra.